توني طريسي في ليزي هنا درنا حيرات 9 شهور قريب عام ايا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف قام ناخذ دخلوا للحانوت وهم يسرقوا فوالا